الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوهدلي يا مها موليا سري بدوكا بجندا يعني برتوان أغوم وعلى فخامة الرئيس الأعلى توان يعني ترتما يعني برتوان نجري سبا. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم، bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestine dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas, runtuhkanlah kesombongan mereka, dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji, dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada, dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان. سبحان الله الله أكبر.

0: رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام، منك السلام، وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.
1: آمين.
0: ونعوذ بك من سخطك والنار.
1: آمين.
0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
1: آمين.
0: ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: آمين.
0: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
1: آمين.
0: رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
1: آمين.
0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
2: Minna wa minkum takabbal karim. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, telah pun selesai solat fardu Jumaat yang dilaksanakan hari ini, alhamdulillah. Dan sebelum kita berakhir, ingin saya kongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang disampaikan oleh khatib yang bertugas. Marilah kita sama-sama hayati sekali lagi nasihat-nasihat daripada Luqmanul Hakim menerusi khutbah yang telah disampaikan oleh khatib bertugas tadi. Yang pertama sekali, peliharalah tauhid dan jauhi syirik kepada Allah SWT, kerana akidah yang benar merupakan asas kepada seluruh kehidupan seorang Muslim dan menjadi kunci keselamatan di akhirat. Kedua, berbakti kepada kedua ibu bapa dengan menghormati, mentaati serta mensyukuri segala pengorbanan mereka selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap amalan manusia terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Yang keempat, dirikanlah solat dengan sempurna kerana solat adalah tiang agama, sumber kekuatan jiwa dan penghubung utama antara hamba dengan Tuhannya. Yang kelima, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ajak kepada kebaikan, tegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran mengikut kemampuan serta hikmah. Yang keenam, bersabar menghadapi ujian dan cabaran kehidupan kerana jalan menuju kejayaan dan keredaan Allah tidak sunyi daripada dugaan dan kesulitan. Yang ketujuh, jauhilah sifat sombong, angkuh dan membangga diri kerana ia adalah antara sifat yang boleh merosakkan hubungan sesama manusia dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, jagalah adab percakapan dan tingkah laku dengan sentiasa bercakap sopan, merendah diri, hormat kepada orang lain dan tunjukkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian. Dan saudara, setakat ini sahaja pertemuan kita untuk kali ini menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Sebelum berakhir, terima kasih kepada penolong jurutera petugas saudara Amin bin Amir dan juga kepada pihak pengurusan Masjid Al-Kawthar Tawau. InsyaAllah umur panjang, murah rezeki, kita akan bersua kembali di ruang udara Tawau FM tentunya menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan kembali semula kepada rakan tugas Nur Farah Wafah Muhyiddin di Konti. Silakan Wafah.
1: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafah untuk meneruskan lagi perjalanan Syok Layan untuk hari ini. Tawau FM, pilihan

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan

الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah